0: امك الاسود من بضعك يوم توقع من مدلك الدير
1: بس بتطلع بالعلالية اوعك تطلع بالعلالية بس بتطلع بالعلالية